0: جالور جميلة إيتو بكتيكي تمانا بساتو تقوه بجوراي روبوه تأمو دارونتوه أنتو أنا أنا كيتا جانا لوبا كسجارة جانجي كو جنجا ميرا تانجا جانا لباس سامباي هوجونيا
1: Cita kami yang menggunung.